لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولداً

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

الله وما الله بغافل عما تعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وأعجبكم أولئك يدعون إلى النار

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

غيره فإن طلقها فلا جناح عليها بعد حتى تنكح زوجا غيره

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

إن الدين عند الله الإسلام وما

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

آمنوا والله ولي

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

الذين ينفقون في السراء

فيها ونعم أجر العاملين.

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

كثر نصيبا مفروضا. وإذا

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

فأعرض عنهم وتوكل على الله.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى

بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

حرم إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

وإن كنتم جنبا فاطهروا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين.

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

النار وما للظالمين من أنصار.

ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

آيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى

بهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

جاءكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

طمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

جِئْتَنَا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

لهم إن الله يحب المتقين.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

فيهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل

زين لهم سوء أعمالهم

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فينبئكم بما كنتم تعملون.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

إن الله عليم بذات الصدور.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

أثم إذا ما وقع آمنتم به

عظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

حقا إن هذا لشيء عجيب.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

منها قائم وحصيد.

ربك وما زادوهم غير تتبيب.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

يصيحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

0: النجر
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

إنما يتذكر أولو الألباب.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

ومن يضلل الله فما له من هاد.

كلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.

ربهم تحيتهم فيها سلام.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

ادخلوها بسلام آمنين.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

كذلك يجزي الله المتقين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

متاع قليل ولهم عذاب أليم.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

في القتل إنه كان منصورا.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

وكان الإنسان قتورا.

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

بيس الشراب وساءت مرتفقا.

كمالا وأعز نفرا.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

إثرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

فلما

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

حكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

شاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

تنفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

0: قلوبهم
1: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بآياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل

خذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.